هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الخامس من أب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A من الموقع للشبكة العالمية www.rtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. التقى رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية إبراهيم كالون مع وزير الدفاع بالوكالة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام الزوبي ومستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إبراهيم الدبيبة، وذلك جرى يوم أمس في العاصمة أنقرة. وركز الاجتماع على آخر التطورات في ليبيا والمستجدات الإقليمية والخطوات المتخذة لاستمرار التعاون الليبي التركي والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا. وأعرب الزوبي ودبيبة عن تقديرهما للدور الفعال والبناء التي تطلع به تركيا. وأكد قلن استمرار الدعم التركي القوي للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا، كما أكد رئيس جهاز المخابرات أن تركيا ستواصل دعم ليبيا وعملية توحيدها وجمع الإدارات في الشرق والغرب تحت مظلة ليبية واحدة. هذا والتقى قلن أيضا بوزير الداخلية الليبي عماد طرابلسي في العاصمة.

في أنقرة يوم أمس، وناقش الثنائي الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لتحسين الأمن والاستقرار في ليبيا. هذا وأعرب طرابلس عن ارتياحه لدعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وصرح المسؤول التركي كولن بأن دعم الأمن والتنمية في ليبيا سيستمران، وأن تركيا ستحافظ على تعاون وثيق مع ليبيا وشمال أفريقيا في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. يجتمع اليوم أعضاء كتلة حزب العدالة والتنمية في اجتماع مغلق لمناقشة مشروع قانون تركيا خالية من الإرهاب، وعقب الاجتماع سيرفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس الأمة التركي الكبير لبدء الإجراءات اللازمة التشريعية. ووصل حزب العدالة والتنمية إلى مرحلة حاسمة في عمله القانوني الهادف إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والمعروف لدى العالم باسم تركيا خالية من الإرهاب. ووفقا للإعلان الذي أرسلته رئاسة كتلة حزب العدالة والتنمية في مجلس الأمة التركي الكبير إلى أعضاء البرلمان، أنه ستعقد الكتلة اجتماعا مغلقا اليوم، وعقب الاجتماع ستبدأ المرحلة القانونية برفع مشروع القانون إلى البرلمان. وسيتناول الاجتماع المغلق مضمون وخارطة طريق مقترح قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي، فضلا عن أنه من المقرر تقديم عرض شامل لأعضاء البرلمان حول الإطار القانوني لمشروع القانون وأهميته الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب والابتكارات التي يقدمها فيما يتعلق بالاندماج الاجتماعي. شن الجيش الإسرائيلي هجومين بطائرات مسيرة على حي الرويس ببلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان، بالتزامن مع انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت أيضا تفجيرات واسعة في منطقة المشاع الواقعة بين بلدتي المنصورة ومجد الزون، إضافة إلى بلدة حثة التابعة لقضاء بنت جبل. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط بلدتي عيت الجبل وحثة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل سلسلة من الاتفاقيات والترتيبات الزمنية إذ بدأ العدوان الإسرائيلي باجتياح واستهداف واسع في 2 آذار مارس الماضي، ما تسبب في نزوح أكثر من 1 مليون شخص. وتلا ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 من نيسان أبريل بتمديد الهدنة المؤقتة لمدة 3 أسابيع، ثم اتفاق الطرفين في 17 من أيار مايو وتمديد الهدنة لمدة 45 يوما وصولا إلى توقيع اتفاق طاري في 26 من حزيران يونيو عقب الجولة 5 من المفاوضات. وأشارت البيانات الخاصة بوزارة الصحة اللبنانية في أحدث حصيلة لها إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 4332 شخصا جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ مارس الماضي. شيعت يوم أمس في حي الصبرة بمدينة غزة وسط مشاركة شعبية ورسمية حاشدة جثامين 112 فلسطينيا ينتمون لعائلتي الحسين وأبو شريعة، كانوا قد استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقتهم السكنية في 23 من تشرين الثاني نوفمبر 2023 قبل يوم واحد من بدء الهدنة حينها. وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال رفاتهم مؤخرا بعد نحو 3 سنوات من تحت الأنقاض. وصفت الجثامين الملفوفة بالعلم الفلسطيني والمزينة بالزهور جنبا إلى جنب بين الأبنية المهدمة في حي الصبرة، حيث أقيمت صلاة الجنازة بحضور آلاف المواطنين وشخصيات سياسية قبل أن تحمل على الأكتاف في مسيرة راجلة إلى مقبرة الأهل المعمداني بحي الزيتون جنوبي المدينة لتوارى الثرى. ورفع المشاركون في التشييع الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الجرائم والإبادة الجماعية، ولافتين الانتباه لاستمرار العدوان والانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025.
وقال تيسير الحسين أحد أقارب الضحايا: نمزج بين حزن الفقدان وشعور المواساة بتوديع أحبتنا بشكل لائق بعد 3 سنوات. وأضاف أن معظم الضحايا كانوا من الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والذين

0: قتلوا داخل منازلهم التي تحولت إلى مقابر جماعية، داعيا المجتمع الدولي لإنهاء الانتهاكات وتوفير عيش آمن وكريم لسكان القطاع. من جانبه، أكد ماهر مزهر العضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المشاركة الحاشدة تعكس حجم الفاجعة وتوجه رسالة للمجتمع الدولي بعجزه عن حماية الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال، مشددا على التمسك بالحقوق ومطالبا الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك الشامل لمواجهة السياسات الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نجري محادثات جيدة للغاية مع إيران وسيفتح مضيق هرمز قريبا. إذ أضاف ترامب أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وإذا لم يتم التوصل فسيكون ذلك سيئا للغاية بالنسبة لها وسنوجه لها ضربة قوية. وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو ووزير الخزانة سكوت بينيس بإحراز تقدم في المفاوضات التي قد تسمح باستئناف الشحنات في وقت مبكر من هذا الأسبوع. هذا وانخفض سعر خام برنت الذي يعتبر معيارا لأسعار النفط العالمية بنحو 5% إلى أقل من 80 دولارا أمريكيا للبرميل، وذلك بعد أنباء عن احتمال انحسار اضطرابات الإمدادات.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أكدت شبكة الإعلان الرسمي للحرس الثوري الإيراني أن السبب الرئيسي لتأخر التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز هو التهديدات الأمريكية، وأنه لن يصل التوصل إلى أي اتفاق طالما استمر التهديد بشأن شن هجوم عسكري محتمل على إيران. ووفقا لتقرير نشرته وكالة إسبانيوز نقلا عن مسؤول مطلع على مفاوضات الجارية ما بين سلطنة عمان وإيران أنه سبب عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن في المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز هو تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصرح المسؤول قائلا: طالما استمر التدخل الأمريكي والتهديد بشأن شن هجوم عسكري على إيران وسيتأخر التوصل إلى اتفاق، ولن تبرم إيران أي اتفاق في ظل هذه التهديدات. أعلن عن مقتل 14 شخصاً جراء غارات جوية شنها الجيش الروسي على منطقة كييف في أوكرانيا خلال الليل. وجاء في بيان نشر عبر حساب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية DSNS على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا شنت غارات جوية على منطقة كييف ليلا. وأشار البيان إلى استهداف بلدات ومناطق سكنية مختلفة في المنطقة وفي مقدمتها العاصمة كييف. وقدم فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف تحديثا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عمليات البحث والإنقاذ. وأشار كليتشكو إلى مقتل شخص واحد في الهجوم، موضحا أن عدد المصابين ارتفع إلى 26 شخصا. صرح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بأن الحظر الأمريكي هو المسؤول عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. وفي بيان نشر على حسابه عبر منصة إكس تطرق رودريغيز إلى مشكلة انقطاع التيار في الشبكة الكهربائية الوطنية وإلى الحظر الأمريكي المفروض على بلاده. وفي معرض تعليقه بلهجة شديدة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، قال رودريغيز أن انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد هو نتيجة مباشرة للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا، والذي نصفه بأنه يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وتحديدا حصارها لقطاع الطاقة. فالحظر الأمريكي لا يمنع الاستيراد الحر للوقود فحسب، بل يعيق أيضا دخول قطع الغيار والمعدات الضرورية للشبكة الكهربائية الوطنية. رغم مرور نحو 81 عاما على الهجمات الذرية الأمريكية على اليابان، لا تزال القضية النووية تتصدر المشهد العالمي، مع استمرار الدول التسعة المحرزة للسلاح النووي في تطوير ترسانتها. وكان العالم قد شهد القوة التدميرية للأسلحة النووية لأول مرة عام 1945، عندما ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتي الولد الصغير 13 كيلو طنا على هيروشيما في 6 أغسطس، والرجل البدين على ناجازاكي في 9 أغسطس، مما أسفر عن مقتل قرابة 140,074 شخصا على التوالي، ليصل إجمالي الضرائر المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 500,000 قتيل. وتعلن اليابان استسلامها في 15 أغسطس 1945. ومع اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 96، بلغت التجارب المجرى عالميا أكثر من 2000 تجربة. ووفقا للبيانات معهد ستوكهولم لسلام الأبحاث لعام 2026، تضم قائمة الدول النووية 9 دول، وهي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل. وتشير تقديرات المعهد لشهر كانون الثاني يناير 2026 إلى وجود 12,187 رأسا نوويا عالميا، منها 9,745 في المخزون العسكري و4,012 رأسا منشورا على الصواريخ والطائرات. كما يحتفظ الجانبان الأمريكي والروسي بنحو 2100 إلى 2200 رأس في حالة تأهب قصوى، ويستحوذان معا على 83% من الرؤوس الجاهزة للاستخدام و 86% من إجمالي الترسانة العالمية. وفي سياق متصل، يظل الملف النووي محركا للتوتر بين واشنطن وطهران، حيث يجدد الرئيس ترامب رفضه لامتلاك إيران أي سلاح نووي، بينما تنفي الأخيرة وجود أي مسعى عسكري لبناء قنبلة نووية. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع أغنية للمغني القدير الراحل كايهان.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يمثل مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في أديس أبابا بمشاركة نحو 4000 ممثل وعقب سنوات من العمل التحضيري الذي قامت به لجنة الحوار الوطني التي تأسست به في إثيوبيا عام 2021 منعطفا حاسما وبالغ الأهمية، ليس فقط للسياسة الداخلية في البلاد بل أيضا لمستقبل منطقة القرن الإفريقي. وتجري في المؤتمر مفاوضات شاملة تتناول 8 محاور رئيسية مثل هيكل الدولة وعاصمة الحكم والإصلاحات الدستورية والمظالم التاريخية ووضع المدن الفيدرالية والعلاقة بين الدين والدولة. ومن المقرر أن يكون التوافق الناجم عن هذه العملية ملزماً وأن يشكل أساساً محتملاً لتعديلات دستورية. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييماً حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. بالنسبة لإثيوبيا، ليست مبادرة الحوار الوطني أمراً جديداً، غير أن العملية الراهنة تمثل وللمرة الأولى عقب الأزمات المتعددة الأوجه التي عانت منها البلاد على مدار العقد الماضي سعياً نحو تحقيق توافق سياسي على نطاق واسع. وعلى وجه الخصوص أثارت أحداث مثل حرب تيغراي وتمرد فانو في إقليم أمهارة والاشتباكات المستمرة مع جيش تحرير أورومو والتوترات العرقية والأزمة الاقتصادية تساؤلات جدية بشأن استدامة النظام الدستوري القائم. ونتيجة لذلك لا تطرح الحكومة الحوار الوطني بوصفه مجرد آلية لإنهاء الصراعات فحسب، بل أيضا كمنصة لإعادة تشكيل الهيكل السياسي المستقبلي لإثيوبيا. وتقدم الكلمة الافتتاحية لرئيس الوزراء أبي أحمد مؤشرات قوية على هذا النهج، ففي معرض حديثه عن الجهات الخارجية التي تهدد استقرار إثيوبيا شدد أبي أحمد على أن غياب التوافق الوطني الداخلي يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية، مشيرا تحديدا إلى ضرورة أن تراعي المكونات السكانية الكبرى كأورومو وأمهارة مطالب المجموعات العرقية الأصغر. وعلاوة على ذلك، فقد عزى فقدان إثيوبيا لمنفذها على البحر الأحمر إلى التبعات التاريخية للانقسام الداخلي. وتتماشى هذه الرؤية الخطابية مع مفهوم الدولة القوية والوحدة الوطنية والتكامل المركزي، وهي المبادئ التي دأب أبي أحمد على تعزيزها والدعوة إليها بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك تظل مسألة الشمولية الجانب الأكثر إثارة للجدل في عملية الحوار الوطني، ففي حين تؤكد الحكومة ولجنة الحوار الوطني أن مختلف شرائح المجتمع ممثلة في العملية، ترى أوساط المعارضة أن أبرز الأطراف المسلحة والسياسية في البلاد قد استبعدت منها. وعلى وجه الخصوص، فإن عدم اشتراك كل من فانو وجيش تحرير أورومو والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل كامل يثير تساؤلات جدية حول جدوى أي قرارات قد تتمخض عن المؤتمر. وقد ادعى الانسحاب الرسمي للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من العملية وحالة عدم اليقين السياسي السائدة في إقليم تيغراي إلى بقاء واحدة من أكثر مناطق الأزمات حرجا في إثيوبيا خارج نطاق الحوار الوطني. في الواقع وبالنظر إلى المشهد السياسي الراهن في إثيوبيا، فإن هذا الوضع ليس مفاجئا، إذ لا تزال جهات مسلحة فاعلة تشكل جزءا كبيرا من التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. ونتيجة لذلك فإن استبعاد الجماعات المسلحة من العملية السياسية قد يجعل من الصعب موائمة التوافق الناشئ عن الحوار مع الحقائق الماثلة على أرض الواقع. ويؤكد هذا الوضع مرة أخرى أن العامل الأهم لنجاح الحوارات الوطنية لا يقتصر على تنوع التمثيل فحسب، بل يشمل أيضا مشاركة الأطراف الرئيسية في الصراع في هذه العملية. ثمة جانب آخر ملفت في المؤتمر يتعلق بالنقاشات الدائرة حول الإصلاح الدستوري، ففي حين يشدد رئيس الوزراء أبي أحمد على أن تعديل الدستور الحالي لا يمكن أن يتم إلا من خلال توافق مجتمعي واسع، فإنه يشير أيضا إلى الصعوبة البالغة التي تكتنف التطبيق الفعلي لإجراءات التعديل القائمة. ونظرا لحالة عدم اليقين السياسي في إقليم تيغراي ورفض بعض الجماعات الاعتراف بشرعية الدستور المعد في عام 1995، تنظر الأوساط الحكومية إلى الحوار الوطني باعتباره ركيزة لعقد اجتماعي جديد يتجاوز الدستور ذاته. وبعبارة أخرى تسعى الحكومة إلى صياغة توافق سياسي جديد يتجاوز الآليات الدستورية القائمة من شأنه أن يولد شرعية مجتمعية أوسع نطاقا. ومن ناحية أخرى تمثل هذه النقطة أكثر نقاط الخلاف حساسية في هذه العملية، إذ يتمحور الجدل الرئيسي في السياسة الإثيوبية حول الموازنة بين مستقبل النظام الفيدرالي والنظام الدستوري القائم على أسس عرقية. وعلى وجه الخصوص ظلت المادة 39 من الدستور التي تكرس حق تقرير المصير واحدة من أكثر بنود الدستور إثارة للجدل في البلد منذ سنوات عديدة. ويعد تباين وجهات النظر بين الساعين إلى تعزيز هيكل الدولة المركزية وبين الأطراف التي تدعو إلى الحفاظ على الفيدرالية العرقية إحدى القضايا الجوهرية التي يتعين على الحوار الوطني حاسمها. والدعم الذي قدمه المجتمع الدولي لهذه العملية ملفت، إذ تعكس مشاركة كل من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية و أولاشين أباس جونجو المبعوث الخاص للقرن الإفريقي في المؤتمر الأهمية الاستراتيجية لاستقرار إثيوبيا، ليس بالنسبة للبلاد فحسب بل للمنطقة بأسرها. ونظرا لأن أديس أبابا تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي ولأن إثيوبيا تشغل موقعا محوريا في الهيكل الأمني لمنطقة القرن الإفريقي، فإن الاستقرار السياسي فيها يؤثر بشكل مباشر على منطقة واسعة تمتد من السودان إلى الصومال ومن إريتريا إلى جنوب السودان. وفي نهاية المطاف يعد مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في إثيوبيا المبادرة السياسية الأكثر شمولا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك فإن نجاح هذه العملية لن يعتمد فقط على التوافق الذي يتم التوصل إليه داخل قاعات المؤتمر، بل أيضا على كيفية إشراك الأطراف المسلحة والسياسية الموجودة حاليا خارج نطاق هذه العملية. فإذا تمكن الاتفاق المنبثق عن المؤتمر من اكتساب شرعية مجتمعية واسعة وتمهيد الطريق لإصلاحات دستورية، فقد تغتنم إثيوبيا الفرصة لصياغة عقد اجتماعي جديد. أما في حال عدم تحقق ذلك فإن الحوار الوطني يواجه خطر أن يسجل في التاريخ كمبادرة سياسية محدودة الأثر، اكتفت بتعزيز شرعية الحكومة القائمة دون أن تنجح في تسوية النزاعات على أرض الواقع. ومن ثم فإن العامل الحاسم لمستقبل إثيوبيا في الأسابيع المقبلة لن يقتصر على القرارات الصادرة عن المؤتمر فحسب، بل سيعتمد أيضا على كيفية تلقي مراكز القوى المختلفة في البلاد لتلك القرارات. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أوغلو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غاگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
20: Гитлер Тюркияның теги радиосы.
21: Е, садай Тюркия.
22: Аңлап аткан ана, Тюркия овозы.

0: Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Old Radio Glas Türkiye.
3: Gidareli Amuriye Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: こちらは Türkiye の声ラジオです。
8: Zboruva Glas od na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Önü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: الذكاء الاصطناعي، السيادة الرقمية وأخلاقيات الصحافة. إن التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي تغير العلوم والتعليم والصناعة والإعلام والاتصالات جذرياً. فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تكنولوجيا للمستقبل، بل أصبح قوة عالمية من حيث الإمساك بزمام السلطة وتشكيل المستقبل. وتظهر الصحافة بشكل خاص أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، وأن ذلك يتطلب قواعد أخلاقية واضحة. نقدم لكم اليوم التقييم الذي أعده يوسف أوسكر لتريتي دوتش حول هذا الموضوع. إن الحالات الإشكالية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النقاش المستمر في ألمانيا حول مقالات الرأي المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تسلط الضوء على الحاجة الملحة للشفافية والمساءلة والرقابة التحريرية. وفي الوقت نفسه، أدى هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى خلق تبعية جديدة، حيث تقوم الأنظمة التقنية لهذه الشركات بتشكيل أنظمة المعرفة العالمية والتفسيرات والمحتوى بشكل متزايد. ولهذا السبب تبحث دول مثل الصين وتركيا عن بدائلها التكنولوجية الخاصة. في هذا السياق، فأن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التركية ما بين 2026 و2030 التي أعلن عنها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لا تمثل التحديث التكنولوجي فحسب، بل تمثل أيضاً السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية. في المستقبل ستعتمد أمن البيانات والحوكمة الفعالة والتنمية الاقتصادية والهوية الثقافية بدرجة كبيرة على ما إذا كانت الدول تمتلك قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي أم لا. هناك بعدان رئيسيان للنقاش الأخلاقي المحيط بالذكاء الاصطناعي. البعد الأول يتعلق بكيفية إنتاج المحتوى المكتوب والمرئي في القضايا ذات الأهمية العالمية، وإلى أي مدى يتم تشكيل هذا المحتوى بواسطة وجهات نظر سياسية أو أيديولوجية أو ثقافية. على سبيل المثال، يشكل تفضيل أنظمة الذكاء الاصطناعي لأطر تفسيرية معينة في قضايا مثل الصهيونية أو مصالح إسرائيل وتقديمها هذه الأطر على أنها معلومات موضوعية دون توضيح الافتراضات الكامنة وراءها كمشكلة أخلاقية هامة. هذا الوضع إشكالي بشكل خاص بالنسبة للصحفيين وغرف الأخبار والمستخدمين العاديين، لأنهم مضطرون لاكتشاف مثل هذه الانحيازات الخوارزمية والتحقق منها وتصفيتها، وهذا يخلق عبء عمل إضافي ويؤدي إلى تآكل الثقة في حيادية أنظمة الذكاء الاصطناعي وموثوقيتها. إن انتقاد عدد متزايد من المستخدمين في العالم لمثل هذه الانحيازات يظهر أن المعايير الأخلاقية التي تحددها شركات التكنولوجيا الكبرى أصبحت أيضاً موضوعاً رئيسياً للنقد. أما البعد الثاني فيخص صناعة الإعلام بشكل مباشر. ينصب التركيز هنا على كيفية إنتاج المحتوى الصحفي وإلى أي مدى يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأخبار أو المقالات التحليلية أو مقالات الضيوف، وأين تبدأ المسؤولية الصحفية. إن مناقشة مواضيع مماثلة في بلدان مختلفة تظهر من ناحية الحاجة إلى قواعد مشتركة في مجالات الشفافية والرقابة ووضع العلامات، ومن ناحية أخرى تبرز أن الذكاء الاصطناعي في حين يسهل العمل الصحفي قد يؤدي في الواقع إلى تعميق نقاط الضعف الحالية في مجالات الحقيقة والمسؤولية والتلاعب. وتظهر الحالات الأخيرة في ألمانيا أمثلة على التحديات الكبرى التي تواجهها الصحافة بسبب الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قامت صحيفة جوتشي الجماين بحذف مقالي رأي للناشر ورئيس التحرير السابق لصحيفة تاغيش بيغل شتيفان أندرياس كاسدروف بشبهة أنه تم إنتاجهما باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأعلن رئيس التحرير فيليب بيمان إنجل لاحقاً عن قواعد أكثر صرامة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص سيتم فحص الافتتاحيات والمقالات بشكل أكثر دقة لتحديد ما إذا كانت مكتوبة بواسطة بشر أم تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما قامت صحيفة فرانكفورتر الجماي زايتونغ بحذف مقال ضيف لرئيس وزراء ولاية تورينغن ماريو فويغت من موقعها الإلكتروني بعد ظهور شكوك حول هوية الكاتب واستخدام الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لبحث أجراه موقع دايزيت، كانت هناك عدة مقالات ضيوف نشرت باسم وزير التحول الرقمي كارستين فليدربرغر إشكالية أيضاً، وبعد تبين أن هذه النصوص لم تكتب من قبل الكاتب المذكور أو أي من فريقهم، قامت منشورات مثل هاندل بلاست وفرانكفورتر الجماي سونتازغ زايتونغ بحذف مقالاتها المعنية من مواقعها. ومع ذلك سيكون من المضلل اعتبار هذه الحالات مجرد مشكلة خاصة بألمانيا، إذ أن المقالات التحليلية ومقالات الضيوف والمحتويات الصحفية المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي أصبحت جاهزة عالمياً منذ فترة طويلة. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير مضادة واضحة، فقد يصبح التميز بين المحتوى الأصلي والمحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة باستمرار. لهذا السبب تتناول جمعيات الصحافة والمؤسسات الإعلامية في ألمانيا والدول الأخرى هذا الموضوع بشكل متزايد، وتدور المناقشة حول ثلاثة أسئلة أساسية: الشفافية، المسؤولية التحريرية، وثقة القراء. أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من الممارسات الصحفية اليومية، بدءاً من البحث والتحري إلى تحرير الصور والفيديو وحتى إنتاج النصوص. ومع ذلك فمن الضروري أن يلتزم هذا الاستخدام بمعايير أخلاقية واضحة، وبدون الشفافية والرقابة التحريرية والخبرة المهنية يحمل الذكاء الاصطناعي خطر زيادة المشاكل الحالية مثل المعلومات الخاطئة والتلاعب وفقدان الثقة. لهذا السبب يجب فحص المحتويات المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو المدعومة به بعناية قبل نشرها، وتحديدها للعلن عند الضرورة. كما يؤكد مجلس الصحافة الألماني أن صاحب القرار ليس فقط نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، بل أن الالتزام بالمبادئ الصحفية الأساسية مثل الدقة والصحة والمسؤولية والشفافية هو أمر حاسم أيضاً. في النهاية تقع المسؤولية دائماً على عاتق البشر، فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يرتكب أخطاء أو يخترق معلومات أو ينتج محتوى سطحي. لذلك يجب على الصحفيين تقديم تعليمات دقيقة والتحقق من النتائج وإضافة أفكارهم وأسلوبهم ووجهات نظرهم الخاصة إلى النص، كما تظل حماية البيانات الخاصة بالمستخدم ذات أهمية حيوية أيضاً. وإذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي عمداً للتلاعب أو التضليل، ينتهي النقاش الأخلاقي وتبدأ المسؤولية القانونية.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم لكم بتحياتنا ونشكر فريق العمل على ما سهر لإعداد هذا البث. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 5 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. يجري وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني غدا زيارة عمل إلى تركيا، حيث ستتناول المباحثات ملفات حاسمة بدءا من مكافحة الإرهاب والوضع الراهن في غزة، وصولا إلى مؤسسة العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي. ووفقا لمعلومات أوردتها مصادر من وزارة الخارجية التركية، ستشهد المحادثات بين وزير الخارجية هاكان فيدان ونظيره السوري الشيباني تقييما شاملا لجهود متعددة الأبعاد التي تبذل بدعم من تركيا لإحلال الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا. وأفادت المصادر الدبلوماسية بأنه سيتم خلال اللقاء التأكيد على التطور الحاصل في قدرات سوريا بمجال مكافحة الإرهاب، والتعبير عن عزم تركيا على الارتقاء بالتنسيق مع سوريا في هذا المجال إلى مستويات متقدمة. كما ستشهد الطاولة مناقشة المرحلة الأخيرة التي تم التوصل إليها في مسار إدماج شمال شرقي سوريا في الحكومة المركزية كأحد العناوين البارزة. هذا ويهدف الاجتماع إلى وضع التعاون ضمن إطار مؤسسي من خلال تقديم الدعم المحرز في مجالات الاقتصاد والأمن والتوافق المجتمعي منذ كانون الأول ديسمبر 2024. ومع بدء مجلس الشعب السوري أعماله، سيتم مراجعة إطفاء بعد برلماني على العلاقات إلى جانب تخطيط الزيارات رفيعة المستوى للفترة القادمة. وعلى الصعيد الإقليمي للمباحثات، تحتل السياسات الإسرائيلية مكانا محوريا، حيث سيتم التأكيد على عدم قبول الأفعال الإسرائيلية الرامية لزعزعة استقرار سوريا، مع التشديد على الأهمية البالغة لوقف الهجمات على غزة فورا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لأجل تحقيق الأمن الإقليمي. هذا ومن المتوقع أن ينقل الوزير فيدان لنظيره السوري دعم تركيا للمبادرات الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وإحلال السلام الدائم في المنطقة. أحيل إلى رئاسة مجلس الأمة التركية الكبير قانون جديد يتكون من 12 مادة تحت اسم قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي، والذي ينظم الآلية والمراحل القانونية التي ستطبق في حال إلقاء تنظيم PKK/KCK للسلاح وإنهاء كافة أنشطته التنظيمية. وأبرز ما ينص عليه مشروع القانون، تتولى المؤسسة

الخطة الأمنية مهمة التحقق الميداني من إنهاء الوجود الفعلي للتنظيم وكافة تشكيلاته وتسليم أسلحته، بينما يتولى مجلس الأمن القومي مسؤولية التأكيد الرسمي لهذا التحقق. يغطي القانون جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم PKK KCK الإرهابي أو الانضمام إليه أو مساعدته عمدا وعن علم والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار نشاطاته والجرائم المنظمة بموجب القانون رقم 6415 بشأن منع تمويل الإرهاب. يستثنى من أحكام هذا القانون جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم والجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1 حزيران يونيو 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد. تقدم الطلبات إلى النيابات العامة في مكان الإقامة والمؤسسات المكلفة من المجلس، هذه من حيث آلية تقديم الطلبات والإرجاء. وتؤجل التحقيقات والملاحقات القضائية لمدة 5 سنوات للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى 15 سنة أو أقل، ولمدة 10 سنوات للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 سنة أو تستوجب السجن المؤبد أو المشدد. يتاح الطعن في الاستئناف خلال 2 أسبوع، وفي حال صدور قرار الإرجاء ترفع تدابير التوقيف والرقابة القضائية. إذا انقضت فترة الإرجاء دون ارتكاب أي جرم، يصدر قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوة أو سقوط الدعوة، كما تعتبر العقوبات الموجهة منفذة من بعد انقضاء هذه المدة دون مخالفات. لإسقاط جميع الآثار المترتبة على الحرمان من الحقوق، يشترط مرور 2 سنة لقرارات الإرجاء المحددة ب5 سنوات و3 سنوات لقرارات الإرجاء المحددة ب10 سنوات. أما بالنسبة للإشراف والتنسيق، فتشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزارة العدل، الخارجية، الداخلية، الدفاع الوطني، الأمن العام لرئاسة الجمهورية ورئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية والأمين العام لمجلس الأمن القومي، لتتابع وتقيم تطبيق القانون، وتتولى الأمن العام لرئاسة الجمهورية مهمة التنسيق. تشكل لجنة متابعة في البرلمان تضم 17 عضوا لمراقبة كافة الأنشطة، وتصدر وزارة الدفاع والداخلية تعميما مشتركا لتسجيل الإجراءات بعد أخذ رأي المؤسسات الأمنية. ويشترط تقديم طلب خطي للاستفادة من القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القرار من قبل مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية. تواصلت في العاصمة الإيطالية روما ولليوم الثاني على التوالي فعاليات الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وفدي البلدين وصلا إلى مقر السفارة الأمريكية في روما وسط جدول أعمال يركز على التفاصيل الفنية لتطبيق المنطقة النموذجية وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وجعله دائما، وتستمر أعمال هذه الجولة لمدة 3 أيام. هذا وقد شهدت واشنطن في 14 و23 من نيسان أبريل الماضي اجتماعات تمهيدية بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي صنفت كأعلى مستوى من الاتصال المباشر بين البلدين منذ عام 1993. وتكللت الجولة الخامسة من المفاوضات التي جرت في واشنطن بتوقيع اتفاق إطاري في 26 حزيران يونيو الماضي، عقبتها الجولة السادسة المباشرة التي أقيمت في روما يومي 14 و15 من تموز يوليو الماضي.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: انطلقت في العاصمة الأردنية عمان أعمال الاجتماع الوزاري لدعم القدس والمقدسات بمشاركة كبار المسؤولين من الأردن وتونس والجزائر وصوماليا وماليزيا ومصر والباكستان والسعودية وقطر وإندونيسيا والبحرين والعراق والمغرب وفلسطين وتركيا، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، سلط وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، مؤكدا أنه لا يمكن للمحتل أن يمتلك السيادة على

الأراضي المحتلة. وقال الصفدي أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإسرائيل تنتهك حرمة المقدسات وتقيد حرية العبادة. ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم للحد من الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد القدس والمقدسات الدينية، مؤكدا أن السيادة على القدس هي حق خالص لفلسطين، ومشيرا إلى الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى بقوله أن حماية القدس والمقدسات هي مسؤولية عربية وإسلامية ودولية. من جانبه أوضح وزير الخارجية السعودي الفيصل بن فرحان في كلمته أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، ومؤكدا أن حماية القدس تعد من أهم العوامل للوصول إلى سلام عادل ودائم، وأن كافة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية هي باطلة ولاغية. وأدان بن فرحان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة بما يشكل تحديا مباشرا لاتفاقيات السلام، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تتعرض فيه القدس والمسجد الأقصى لانتهاكات متواصلة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم وتضعيف هويتها وبنيتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشدد وزير الخارجية السعودي على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، مؤكدا بطلان كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل لتوسيع المستوطنات غير الشرعية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وأعرب عن رفض محاولات استغلال مقولة حرية العبادة لتبرير الممارسات الهادفة إلى فرض واقع احتلالي جديد في القدس المحتلة أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات. هذا وقد صدر بيان عن الاجتماع الذي ضم 14 دولة عقب انتهائه، وتمت إدانة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، ورفض البيان المشترك أي قرار أحادي الجانب بما في ذلك إنشاء أو نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي القاتل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 لتصل إلى 73,381 شهيدا. وأصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا كشفت فيه عن أحد الأرقام المتعلقة بالضحايا الناجمين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023، وأفادت التقارير بوصول جثامين 4 قتلى ومصاب واحد إلى المستشفيات في غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. كما ذكر أنه منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر 2025 استشهد 1254 فلسطيني وأصيب 4,121 آخرون في الهجمات الإسرائيلية. وبذلك تكون قد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء إلى 73,381، بينما بلغ عدد المصابين 174,231 مصاب. هذا وتشير التقارير أن هناك آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الروسية في منطقة كييف إلى 17، بالإضافة إلى وقوع 44 جريحا. وفي بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر زيلينسكي أن روسيا شنت غارات جوية مكثفة على العاصمة كييف ومحيطها ليلا، وصرح قائلا كانت الأهداف الرئيسية هي مستودعات تابعة لشركات مدنية، كما استهدفت الهجمات بنية تحتية ومحطة قطار، وشملت هذه الأهداف المدنية مصنعا لإنتاج المواد الكحولية ومستودعات لمواد البناء ومراكز لوجستية مدنية. أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلازل كان قبالة سواحل جزر كارمادياك شمال نيوزيلندا في الزلزال الذي ضرب المنطقة بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر. ووقع الزلزال على عمق 226.1 كيلومتر تحت سطح الأرض، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار وفقا للتقارير الأولية. النبوة الأخير في هذه النشرة:
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري عبر منصة الإفصاح العام، مشيرة إلى تحقيق صافي أرباح مجمعة بلغت 18 مليار و864 مليون ليرة تركية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني يناير حتى حزيران يونيو. وكانت الشركة قد سجلت أرباحا صافية بلغت 25 مليار و13 ملايين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم الآن مع أغنية لتاركان.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يمثل مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في أديس أبابا بمشاركة نحو 4000 ممثل وعقب سنوات من العمل التخطيري الذي قامت به لجنة الحوار الوطني التي تأسست به في إثيوبيا عام 2021 منعطفا حاسما وبالغ الأهمية، ليس فقط للسياسة الداخلية في البلاد بل أيضا لمستقبل منطقة القرن الإفريقي. وتجري في المؤتمر مفاوضات شاملة تتناول 8 محاور رئيسية مثل هيكل الدولة وعاصمة الحكم والإصلاحات الدستورية والمظالم التاريخية ووضع المدن الفيدرالية والعلاقة بين الدين والدولة. ومن المقرر أن يكون التوافق الناجم عن هذه العملية ملزماً وأن يشكل أساساً محتملاً لتعديلات دستورية. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييماً حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. بالنسبة لإثيوبيا ليست مبادرة الحوار الوطني أمراً جديداً، غير أن العملية الراهنة تمثل وللمرة الأولى عقب الأزمات المتعددة الأوجه التي عانت منها البلاد على مدار العقد الماضي سعياً نحو تحقيق توافق سياسي على نطاق واسع. وعلى وجه الخصوص أثارت أحداث مثل حرب تيغراي وتمرد فانو في إقليم أمهارة والاشتباكات المستمرة مع جيش تحرير أورومو والتوترات العرقية والأزمة الاقتصادية تساؤلات جدية بشأن استدامة النظام الدستوري القائم. ونتيجة لذلك لا تطرح الحكومة الحوار الوطني بوصفه مجرد آلية لإنهاء الصراعات فحسب، بل أيضا كمنصة لإعادة تشكيل الهيكل السياسي المستقبلي لإثيوبيا. وتقدم الكلمة الافتتاحية لرئيس الوزراء أبي أحمد مؤشرات قوية على هذا النهج، ففي معرض حديثه عن الجهات الخارجية التي تهدد استقرار إثيوبيا شدد أبي أحمد على أن غياب التوافق الوطني الداخلي يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية، مشيرا تحديدا إلى ضرورة أن تراعي المكونات السكانية الكبرى كأورومو وأمهارة مطالب المجموعات العرقية الأصغر. وعلاوة على ذلك، فقد عزى فقدان إثيوبيا لمنفذها على البحر الأحمر إلى التبعات التاريخية للانقسام الداخلي. وتتماشى هذه الرؤية الخطابية مع مفهوم الدولة القوية والوحدة الوطنية والتكامل المركزي، وهي المبادئ التي دأب أبي أحمد على تعزيزها والدعوة إليها بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك تظل مسألة الشمولية الجانب الأكثر إثارة للجدل في عملية الحوار الوطني، ففي حين تؤكد الحكومة ولجنة الحوار الوطني أن مختلف شرائح المجتمع ممثلة في العملية، ترى أوساط المعارضة أن أبرز الأطراف المسلحة والسياسية في البلاد قد استعدت منها. وعلى وجه الخصوص فإن عدم اشتراك كل من فانو وجيش تحرير أورومو والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل كامل يثير تساؤلات جدية حول جدوى أي قرارات قد تتمخض عن المؤتمر. وقد ادعى الانسحاب الرسمي للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من العملية وحالة عدم اليقين السياسي السائدة في إقليم تيغراي إلى بقاء واحدة من أكثر مناطق الأزمات حرجا في إثيوبيا خارج نطاق الحوار الوطني. في الواقع وبالنظر إلى المشهد السياسي الراهن في إثيوبيا، فإن هذا الوضع ليس مفاجئا، إذ لا تزال جهات مسلحة فاعلة تشكل جزءا كبيرا من التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
ونتيجة لذلك فإن استبعاد الجماعات المسلحة من العملية السياسية قد يجعل من الصعب موائمة التوافق الناشئ عن الحوار مع الحقائق الماثلة على أرض الواقع. ويؤكد هذا الوضع مرة أخرى أن العامل الأهم لنجاح الحوارات الوطنية لا يقتصر على تنوع التمثيل فحسب، بل يشمل أيضا مشاركة الأطراف الرئيسية في الصراع في هذه العملية. ثمة جانب آخر ملفت في المؤتمر يتعلق بالنقاشات الدائرة حول الإصلاح الدستوري، ففي حين يشدد رئيس الوزراء أبي أحمد على أن تعديل الدستور الحالي لا يمكن أن يتم إلا من خلال توافق مجتمعي واسع، فإنه يشير أيضا إلى الصعوبة البالغة التي تكتنف التطبيق الفعلي لإجراءات التعديل القائمة. ونظرا لحالة عدم اليقين السياسي في إقليم تيغراي ورفض بعض الجماعات الاعتراف بشرعية الدستور المعد في عام 1995، تنظر الأوساط الحكومية إلى الحوار الوطني باعتباره ركيزة لعقد اجتماعي جديد يتجاوز الدستور ذاته. وبعبارة أخرى، تسعى الحكومة إلى صياغة توافق سياسي جديد يتجاوز الآليات الدستورية القائمة، من شأنه أن يولد شرعية مجتمعية أوسع نطاقا. ومن ناحية أخرى، تمثل هذه النقطة أكثر نقاط الخلاف حساسية في هذه العملية، إذ يتمحور الجدل الرئيسي في السياسة الإثيوبية حول الموازنة بين مستقبل النظام الفيدرالي والنظام الدستوري القائم على أسس عرقية. وعلى وجه الخصوص، ظلت المادة 39 من الدستور التي تكرس حق تقرير المصير واحدة من أكثر بنود الدستور إثارة للجدل في البلد منذ سنوات عديدة. ويعد تباين وجهات النظر بين الساعين إلى تعزيز هيكل الدولة المركزية وبين الأطراف التي تدعو إلى الحفاظ على الفيدرالية العرقية إحدى القضايا الجوهرية التي يتعين على الحوار الوطني حاسمها. والدعم الذي قدمه المجتمع الدولي لهذه العملية ملفت، إذ تعكس مشاركة كل من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية و أولاشين أباسيونجو المبعوث الخاص للقرن الإفريقي في المؤتمر الأهمية الاستراتيجية لاستقرار إثيوبيا، ليس بالنسبة للبلاد فحسب بل للمنطقة بأسرها. ونظرا لأن أديس أبابا تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي، ولأن إثيوبيا تشغل موقعا محوريا في الهيكل الأمني لمنطقة القرن الإفريقي، فإن الاستقرار السياسي فيها يؤثر بشكل مباشر على منطقة واسعة تمتد من السودان إلى الصومال ومن إريتريا إلى جنوب السودان. وفي نهاية المطاف، يعد مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في إثيوبيا المبادرة السياسية الأكثر شمولا في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه العملية لن يعتمد فقط على التوافق الذي يتم التوصل إليه داخل قاعات المؤتمر، بل أيضا على كيفية إشتراك الأطراف المسلحة والسياسية الموجودة حاليا خارج نطاق هذه العملية. فإذا تمكن الاتفاق المنبثق عن المؤتمر من اكتساب شرعية مجتمعية واسعة وتمهيد الطريق لإصلاحات دستورية، فقد تغتنم إثيوبيا الفرصة لصياغة عقد اجتماعي جديد. أما في حال عدم تحقق ذلك، فإن الحوار الوطني يواجه خطر أن يسجل في التاريخ كمبادرة سياسية محدودة الأثر، اكتفت بتعزيز شرعية الحكومة القائمة دون أن تنجح في تسوية النزاعات على أرض الواقع. ومن ثم، فإن العامل الحاسم لمستقبل إثيوبيا في الأسابيع المقبلة لن يقتصر على القرارات الصادرة عن المؤتمر فحسب، بل سيعتمد أيضا على كيفية تلقي مراكز القوى المختلفة في البلاد لتلك القرارات. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
مناطق الصراعات في إفريقيا.

الذكاء الاصطناعي، السيادة الرقمية وأخلاقيات الصحافة. إن التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي تغير العلوم والتعليم والصناعة والإعلام والاتصالات جذرياً. فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تكنولوجيا للمستقبل، بل أصبح قوة عالمية من حيث الإمساك بزمام السلطة وتشكيل المستقبل. وتظهر الصحافة بشكل خاص أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، وأن ذلك يتطلب قواعد أخلاقية واضحة. نقدم لكم اليوم التقييم الذي أعده يوسف أوسكر لتلت دوتش حول هذا الموضوع. إن الحالات الإشكالية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النقاش المستمر في ألمانيا حول مقالات الرأي المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تسلط الضوء على الحاجة الملحة للشفافية والمساءلة والرقابة التحريرية. وفي الوقت نفسه أدى هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى خلق تبعية جديدة، حيث تقوم الأنظمة التقنية لهذه الشركات بتشكيل أنظمة المعرفة العالمية والتفسيرات والمحتوى بشكل متزايد. ولهذا السبب تبحث دول مثل الصين وتركيا عن بدائلها التكنولوجية الخاصة. في هذا السياق، فأن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التركية ما بين 2026 و2030 التي أعلن عنها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لا تمثل التحديث التكنولوجي فحسب، بل تمثل أيضاً السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية. في المستقبل ستعتمد أمن البيانات والحوكمة الفعالة والتنمية الاقتصادية والهوية الثقافية بدرجة كبيرة على ما إذا كانت الدول تمتلك قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي أم لا. هناك بعدان رئيسيان للنقاش الأخلاقي المحيط بالذكاء الاصطناعي. البعد الأول يتعلق بكيفية إنتاج المحتوى المكتوب والمرئي في القضايا ذات الأهمية العالمية، وإلى أي مدى يتم تشكيل هذا المحتوى بواسطة وجهات نظر سياسية أو أيديولوجية أو ثقافية. على سبيل المثال، يشكل تفضيل أنظمة الذكاء الاصطناعي لأطر تفسيرية معينة في قضايا مثل الصهيونية أو مصالح إسرائيل وتقديمها هذه الأطر على أنها معلومات موضوعية دون توضيح الافتراضات الكامنة وراءها كمشكلة أخلاقية هامة. هذا الوضع إشكالي بشكل خاص بالنسبة للصحفيين وغرف الأخبار والمستخدمين العاديين، لأنهم مضطرون لاكتشاف مثل هذه الانحيازات الخوارزمية والتحقق منها وتصفيتها، وهذا يخلق عمل إضافي ويؤدي إلى تآكل الثقة في حيادية أنظمة الذكاء الاصطناعي وموثوقيتها. إن انتقاد عدد متزايد من المستخدمين في العالم لمثل هذه الانحيازات يظهر أن المعايير الأخلاقية التي تحددها شركات التكنولوجيا الكبرى أصبحت أيضاً موضوعاً رئيسياً للنقد. أما البعد الثاني فيخص صناعة الإعلام بشكل مباشر. ينصب التركيز هنا على كيفية إنتاج المحتوى الصحفي وإلى أي مدى يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأخبار أو المقالات التحليلية أو مقالات الضيوف، وأين تبدأ المسؤولية الصحفية. إن مناقشة مواضيع مماثلة في بلدان مختلفة تظهر من ناحية الحاجة إلى قواعد مشتركة في مجالات الشفافية والرقابة ووضع العلامات، ومن ناحية أخرى تبرز أن الذكاء الاصطناعي في حين يسهل العمل الصحفي قد يؤدي في الواقع إلى تعميق نقاط الضعف الحالية في مجالات الحقيقة والمسؤولية والتلاعب. وتظهر الحالات الأخيرة في ألمانيا أمثلة على التحديات الكبرى التي تواجهها الصحافة بسبب الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قامت صحيفة جوتشي ألجماين بحذف مقالي رأي للناشر ورئيس التحرير السابق لصحيفة تاغي شبيغل شتيفان أندرياس كاسا.

تيدروف بشبهة أنه تم إنتاجهما باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأعلن رئيس التحرير فيليب بيمان إنجل لاحقاً عن قواعد أكثر صرامة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص سيتم فحص الافتتاحيات والمقالات بشكل أكثر دقة لتحديد ما إذا كانت مكتوبة بواسطة بشر أم تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما قامت صحيفة فرانكفورتر ألجماي زايتونغ بحذف مقال ضيف لرئيس وزراء ولاية تورينغن ماريو فويغت من موقعها الإلكتروني بعد ظهور شكوك حول هوية الكاتب واستخدام الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لبحث أجراه موقع دايزيت، كانت هناك عدة مقالات ضيوف نشرت باسم وزير التحول الرقمي كارستين فليدربرغر إشكالية أيضاً، وبعد تبين أن هذه النصوص لم تكتب من قبل الكاتب المذكور أو أي من فريقهم، قامت منشورات مثل هاندل بلاست وفرانكفورتر ألجماي سونتازغ زايتونغ بحذف مقالاتها المعنية من مواقعها. ومع ذلك سيكون من المضلل اعتبار هذه الحالات مجرد مشكلة خاصة بألمانيا، إذ أن المقالات التحليلية ومقالات الضيوف والمحتويات الصحفية المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي أصبحت جاهزة عالمياً منذ فترة طويلة. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير مضادة واضحة، فقد يصبح التميز بين المحتوى الأصلي والمحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة باستمرار. لهذا السبب تتناول جمعيات الصحافة والمؤسسات الإعلامية في ألمانيا والدول الأخرى هذا الموضوع بشكل متزايد، وتدور المناقشة حول ثلاثة أسئلة أساسية: الشفافية، المسؤولية التحريرية، وثقة القراء. أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من الممارسات الصحفية اليومية، بدءاً من البحث والتحري إلى تحرير الصور والفيديو وحتى إنتاج النصوص. ومع ذلك فمن الضروري أن يلتزم هذا الاستخدام بمعايير أخلاقية واضحة، وبدون الشفافية والرقابة التحريرية والخبرة المهنية يحمل الذكاء الاصطناعي خطر زيادة المشاكل الحالية مثل المعلومات الخاطئة والتلاعب وفقدان الثقة. لهذا السبب يجب فحص المحتويات المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو المدعومة به بعناية قبل نشرها، وتحديدها للعلن عند الضرورة. كما يؤكد مجلس الصحافة الألماني أن صاحب القرار ليس فقط نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، بل أن الالتزام بالمبادئ الصحفية الأساسية مثل الدقة والصحة والمسؤولية والشفافية هو أمر حاسم أيضاً. في النهاية تقع المسؤولية دائماً على عاتق البشر، فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يرتكب أخطاء أو يخترق معلومات أو ينتج محتوى سطحي. لذلك يجب على الصحفيين تقديم تعليمات دقيقة والتحقق من النتائج وإضافة أفكارهم وأسلوبهم ووجهات نظرهم الخاصة إلى النص. كما تظل حماية البيانات الخاصة بالمستخدم ذات أهمية حيوية أيضاً. وإذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي عمداً للتلاعب أو التضليل، ينتهي النقاش الأخلاقي وتبدأ المسؤولية القانونية.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt